فمن صدق نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل هو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. وأين يقع رأيه من معرفة التوحيد؟ Maka mukayyim, maka siapa yang mensucikan jiwanya dengan riyadhah, dengan cara-cara latihan rohani, atau mujahadah, ya, bersungguh-sungguh dengan versi tasawuf yang dimaksud,

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها معاشر المسلمين الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kembali tiada henti-hentinya kita membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya hingga kita bisa dimudahkan pada malam hari ini untuk bisa bertafaqquh fiddin, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, tafsir. Dan ini merupakan nikmat yang sangat agung sampai-sampai seorang tabi'in bingung dua nikmat mana yang sangat besar diberikan kepada Allah kepadanya. Seorang tabi'in. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah Islam padanya atau Allah jaga dia dari penyimpangan-penyimpangan, syubhat-syubhat dan syahwat. Bingung nikmat mana yang paling besar. Terkhusus di zaman sekarang yang qadar wa syafa'al di akhir-akhir ini, kemungkaran demi kemungkaran telah dipromosikan secara mendunia. Insyaallah antum sudah semua sudah tahu. Akhir-akhir ini luar biasa. Luar biasa arus fitnah yang sangat deras. Bahkan seorang alim